كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم

بلا نسب جدا غام جبيلهم أو ننبو سورة الأعراف أغي كي بلا أدوار كون جدا غيو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Super Clash, Argam se call le para ti number de 09 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2
شي مستر مسج بالجهان شركات كلاش مسج دي براو دي من نمبر تاع يعني موبايل شو رايت مسج چلو شي ورتا ولي كي هر اك هر اك نمبر سبيس سبيس نمبر خپل نو خپل لكن رسند كي من جاز 83 من كلا سوال مسج رو رسيدي نو برنامج شو درت شامل وي سايدو سايدو سايدو او كا وي كنا سنا مستر پايسين استا ترتنگ نستا دي يعني يعني مشم پڑکی مش مسج نكي نو نو شم پڑک لسنر مسج اوكي سايدو نو نو برغام شو گانچه گام شو مشلہ سر وای کنا اور سر اور سر سکم کنا برغام شے کی می دے فن نٹکی کی می خبر کی می کسے مر در سر شریک اول وڑی او ہندر سر کی